مؤشر كي ضمن جربم كي تعرض تكلم كربم كنا تنسى سرون قوم السابن زاري سنسوي في كازوا إنور جمعية رجس كي عادة آدن كي وادو Allied People's Movement APM مي أنا مروغو توشم أبن كي ماجد النوا كما أسلم وداتا ونجا غارم متاكي دا قمنا نرو كام مدون ياتي تبو إور كوتو فن كم بي أرزكي دا جربو كي ضمن جمعية رزات الأورا كم من يأيو كان دا أكفارا كما يد روغو كي بزا سيوا agarashin kasa haka arzikin jihar Bauchi zai baza saiwa ta ko ina to me kuke jira maza da mata matasa da dattawa yan kasuwa da manoma ku fito kwanku da kwarkwatanku domin rajista a jam'iyyar APM a dukkanin mazabunku APM mai alamar rogo wadatar kasa arzikin al'umma wannan saƙo ne daga kwamitin faɗakarwa na jam'iyyar APM

0: اللهم فجعلنا ممن هدت وجدت به إليك ما لا الهيما.
1: ما شاء الله ya sunanki
2: Saudat Imam.
1: Wani karatu a cikin karatuttukan da muka yi a makaranta zaki mana
2: wani addu'a ne?
1: To bismillah.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. أشرق نور الله وزرع كلام الله وثبت أمر الله ونفذ حكم الله آمنت بالله واستعنت بالله وتوكلت على الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله تعسنت بها في لطف الله وبلدي بسنة الله وبجميل ستر الله وبعظيم ذكر الله وبقوة سلطان الله دخلت في كنف الله واستجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: ما شاء الله ya sunanka?
3: Abubakar Musa Mustafa.
1: Daga wani makaranta?
3: Madrasatul Tarkibul Islam, Tudun Halima.
4: Wasu daga cikin ɗaliban makarantar Tarkibul Islam ke yin wasu addu'o'i kenan da ake yi musu a wannan makaranta. To kowace irin baitoci ne wannan makaranta suke yi? Ɗaliban ba su gaza yin wasu baitoci da ake yi musu a wannan makaranta ba.
5: Gashi da an gaya azizan bila zulli tashar rabbi zikir mursalina bila mali Suleiman Ibrahim Musa wa Salo wa Lulu wa Isa'u wa Nuhu wa Zulkifli wa Ayubu Ilyasu wa Hudu wa Adamu wa Dawuda yaya summa Yunus Sulfadli wa Yaqubu Idrisu wa Haruna Yusufu Shu'aibu wa Isma'ila Zulman ذكر الفضل كذا زكريا ثم عيسى مع اليسى وتمت بخير

0: في القول عليه صلاة الله ثم السلام وعجبين دوما على مراتب عدل إلهي ونجني من الذنب وقبل صالح القول والفعل.
1: ما شاء الله daga wani makaranta kuke?
2: Madarasatul Tarbiyatul Islam Sadriya Halima.
1: Da me kuka zo mana?
2: Wani manzon Allah.
1: To bismillah.
2: Sallu alaihi wa sallimu taslima.

0: Masha Allah.
1: Wasu baitoti kenan da suke yi wa fiyayyen halitta, to sai dai mu ce Allah ya ƙara basira, amin. Bayan kammala zantawa da ɗaliban makarantar ne, Malam Naziru Mustapha ya jagoranci yin addu'a kamar yadda al'adar makarantar yake. A duk lokacin da za a tashi, akan yi wannan addu'ar.
2: Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim. Allahumma ya farijal hammi wa ya kashifal ghammi. Mujibu da'watil mudtarin. Rahmanud dunya wal akhirah, innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghiran. Allahumma asrif anna hadhal waba wa qina sharrar rada wa najjina min at-ta'al wat-ta'un wal bala'i. Inka ya ladiku ya habir, innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil wa azra'il wa asimna min fitnatid dunya واكفنا بما تحب وترضى واكفنا بالقول السابق في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولا تكن لنا بعد إذ هديتنا وكن لنا عونا ومعينا وحافظا وناصرا وأمينا يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا فيك يسير كل عسير فإن التيسير كل عسير عليك يسير أسألك اليسر والمعافات في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد ولا تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقبلنا بها من جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها غسل الغايات من جميع الحيرات في الحياة وبعد الممات. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الله كبامو لافيا أتكين جكم دهالا يمو. الله كبامو لافيا دزما لافيا. Allah shi mana albarka, shi albarka ma abinda muke yi. Allah ya ji kan iyayenmu da gafara da rahama, dan albarkan Annabi Muhammadu, dan albarkan Alqur'ani. Ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.

ودي بلاتك اما غير كده من غير لو كان غير لو انا طلعت كده كنت بقول ده يا نبي لني امو يا شيك من ده كيف سنيكو كم سنيك قد كان كان تاني من انت كان اسك انت كان مين بندي ده بركه الحمد لله من ربي ده بات واتو من ده من داري ان كونا في هو كان ما يتكلم كده كده انا كان يجي كان ترى غير انا يسد so kuma nan da lau ka dani mai ke kai ka kani kan bayi mai na ika di kawai su ko kani ko miya na wake amma kai wani suna ka duka ka ji ko ko arka biyo ko

0: wannan haka yake da fatan komai sauraro ya ji daɗin kasancewa tare da mu a radio wadda muka nishaɗantar da kai a wannan dare na tsawon mintuna goma sha biyar yanzu kuwa mai sauraro za mu je ga saurari kira'an alkur'ani mai girma a radio wannan lokacin yadda agogon mu ke cewa ƙarfe 12 saura mintuna goma sha hudu
1: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى

يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم.

ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه

قدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له

اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة.